0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم يقدمه لكم جورج زعيد، ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

ومن خواطر اليوم عندما تبتسم رغم هدوء فكرك الصارخ، اعلم أنك تخبئ شيء من الحقيقة.

اقرأ لأن القراءة ترفعنا إلى الأعالي. اقرأ ثم اقرأ فأنت أعلى وأكبر. فالقراءة تجعلك فوق البشر والحجر. قال شكسبير: عندما لا تستطيع إخراج أحدهم من قلبك فمن المؤكد أنه في المكان الصحيح.

فمن رحل لن يرجع، ومن ضرك سيضر ذات يوم، ومن أبكاك سيجد من يبكيه. أما دعاء اليوم، ربي ربي غسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق، ويسر أمرنا يا رب.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. التأم أمس مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لمتابعة بحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. ووضع رئيس الجمهورية المجلس في أجواء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا نجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح أن الكلام الذي درى خلال اللقاء بعيدا عن الإعلام كان إيجابيا، وأن الرئيس الأمريكي أبدى تفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب. وتمحور لقاؤه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي سبق لقاء الرئيس ترامب حول النقاط نفسها، وأشار إلى أن نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب ترجمت برفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان على أمل أن تحط طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في المطارات الأمريكية، لا سيما أن الشركة اللبنانية قادرة من خلال أسطولها الجوي على الوصول إليها. أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن البحث تناول نتائج المفاوضات الجارية في روما إلى جانب أبرز القضايا الوطنية والشؤون العامة. وأشار الراعي إلى أن الفاتيكان يقف إلى جانب لبنان ويحرص على دعمه، داعيا اللبنانيين إلى أن يكونوا على مستوى هذا الاهتمام والثقة. وأشاد بموقف رئيس الجمهورية معتبرا أنها مشرفة ووطنية وتعطي الثقة والطمأنينة لجميع اللبنانيين. وشدد الراعي على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد المواقف والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها لمواجهة التحديات وحماية لبنان. وبدوره رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة لا عودة فيها إلى الوراء، وأن مسار الأحداث بات يتجه بصورة واضحة نحو قيام الدولة واستعادة قرارها وسيادتها، مؤكدا أن ما يشهده البلد من تطورات ليس محطة عابرة بل نتيجة مسار طويل من النضال والثبات، وأن المرحلة المقبلة على الرغم من أنها أصبحت أقل خطورة من المراحل السابقة لا تزال تتطلب جهدا يوميا منظما ووعيا سياسيا متقدما واستعدادا حزبيا وتنظيميا وانتخابيا دائما. مصادر دبلوماسية قرأت في التقارب الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان بداية لإعادة رسم الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط، كاشفة عن أن ما جرى يتجاوز توقيع تفاهمات دفاعية إلى بناء محور إقليمي يمتلك قدرات عسكرية وصناعية ونووية وتقنية في وقت تعتبر فيه العواصم الثلاث أن مرحلة الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الغربية دخلت مرحلة المراجعة، وأن المطلوب هو إنشاء منظومة ردع إقليمية قادرة على حماية المصالح الاستراتيجية وتأمين خطوط الطاقة والتجارة
والتعامل مع الأزمات من الخليج إلى شرق المتوسط. اعتبر رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه أن رئيس الجمهورية أخطأ عندما ذهب إلى المفاوضات من دون ضمانات، وأضاف: لست مرشحا لرئاسة الجمهورية، وفي هذه الظروف لن أترشح، لكن إذا تغيرت الظروف فقد أفكر في ذلك. وعن علاقتي بأمريكا قال فرنجيه: علاقتنا مع الأمريكيين كانت واضحة، وقد نختلف معهم أو نتفق، لكننا لم نغير موقفنا منذ 50 عاما، وحساباتهم تغيرت، أما نحن فلم نتغير أبدا. كنت في السابق مرشحهم، لكن مع وصول السفير الجديد انقطعت العلاقة، رغم أنه لا يعرفنا. أعلنت قيادة الجيش إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة للجيش في بلدة المنصور في سور أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام. وفي المقابل توغلت القوات الإسرائيلية في أطراف عيت الجبل ونفذت تفجيرا كبيرا في بلدة كونين وسلسلة تفجيرات في وادي الحجير. النشرة انتهت. أما الآن ننتقل إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: طلق إسرائيلي فاضح في الجنوب، قصف مدفعي معاد وتقدم للمشاة باتجاه فرشوبة وزوطر الغربية. مسؤول لبناني لرويترز: لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة للدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من سلاح حزب الله. وزير الداخلية من طرابلس: المرحلة ستشهد عملا أمنيا مستمرا وتطبيق القانون توازيا مع جهود الحكومة للإنماء. إيران ترفع السقف في هرمز وتعويضات أمريكية قبل فتح المضيق. اتفاق مكة المكرمة حاصر جيوسياسية لإيران بقوى إقليمية وازنة. والبداية من التطورات في الجنوب، قصف مدفعي معاد وتقدم للمشاة باتجاه فرشوبة وزوطر الغربية وجرف منازل في زوطر الشرقية. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لوقف إطلاق نار وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بجوار الحرم المكي بعيدا عن صخب الباليستي والنووي في الحرب الإيرانية الأمريكية تؤسس لإطار استراتيجي لشراكة دفاعية طويلة الأمد بين الدول الثلاث. وبدا واضحا أن كل من السعودية وتركيا وباكستان بدأت بإعادة رسم الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط وبناء محور إقليمي يمتلك قدرات عسكرية وصناعية ونووية وتقنية.
2: من الاسم الذي طرح في هذا الاتفاق وهو تحالف للردع والدفاع، بمعنى ردع لإشعار الآخرين أو القوى الأخرى التي تفكر في الإضرار بمصالح المنطقة بأن تفكر قبل أن تقدم على أي عمل. الشيء الآخر هو للدفاع، بمعنى أن كل ما يمكن أن يوجه لهذه الدول أو لواحدة منها سيواجه برد وبدفاع من هذه الدول. هو موجه لسلوك أي طرف إقليمي أو حتى فاعل ما دون الإقليمي، بمعنى الفاعلين ما دون الدولة، ميليشيات أو عصائب أو فصائل أو يعني عصابات. كل هذه الأمور أو كل هذه السلوكيات، هذا التحالف مضاد ومواجه وصاد لها، سواء جاء من إيران أو من غير إيران.
1: إذن الاتفاق يكمن في خطورة جغرافية لإيران التي يضعها في قلب كماشة استراتيجية تطبق على طهران من ثلاث جهات حيوية: تركيا، باكستان، السعودية. ففي البر حدوديا وفي البحر الأحمر مائيا باتت الدول الثلاث تمتلك أوراقها الخاصة، علما أن واشنطن تبقى حليفة استراتيجية وشريكة قوية.
0: وإلى المعركة على الممرات التجارية، حيث الطاقة ترسم خريطة جديدة للشرق الأوسط.
1: معركة المنطقة اليوم تتجاوز حدود الصراع العسكري لتصبح جزءا من صراع دولي على الممرات التجارية والطاقة وإعادة رسم النفوذ في الشرق الأوسط.
3: رأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعقار في سراي طرابلس بحضور المحافظين والقيادات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار، ولا سيما الحد من إطلاق النار ومكافحة المخدرات والتهريب ومعالجة المشاكل الفردية، إضافة إلى السلامة المرورية وضبط السيارات الغير مسجلة والزجاج المظلل والدراجات النارية والتوك توك. كما تناول المجتمعون ملف مولدات الاشتراك والأبنية المتصدعة ومكب النفايات وتهريب عبر الحدود في عقار. وأكد الحجار أن الدولة حاضرة في طرابلس والشمال وعقار، معلنا عن تعزيز الإجراءات الأمنية ومشددا على أن العمل الأمني سيكون مستمرا وليس حملات مؤقتة.
4: مزيد من الإجراءات، أنا بقول بعد أهلنا بكل شمال حيكون في مزيد من الإجراءات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني.
0: استقبل رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي مديرها العام المهندس نصيف سقلاوي رئيس بلدية رميش حنا العميلة، وأوضح بيان أصدرته الرجي أن البحث تناول السبل المتاحة لتسليم أو لتسلم محاصيل التبغ من رميش والبلدات المجاورة، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على اعتماد الحلول المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الوضع القائم في هذه المنطقة. استقرار صيفي في لبنان وتبدل جوي محتمل نهاية الأسبوع المقبل. ماجد حسام الدين والتفاصيل.
5: بينما تشهد دول أوروبية موجات حر غير مسبوقة هذا الصيف، ينعم لبنان بطقس صيفي مستقر ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. ويرجع خبراء الأرصاد هذا الواقع إلى طبيعة الأنظمة الجوية وتوازناتها في وقت تشير توقعات إلى تبدل مرتقب في الأحوال الجوية خلال الأسبوع المقبل.
0: انطلاق مهرجان آب في بسبينة عكار على مدى 4 أيام مليئة بالفرح والأنشطة المتنوعة.
6: بسبينة دائما هي تجمع للناس كلها بالجوة، وهالمهرجان تحديدا هذا بيعني كثير لأهل الجومي وللشمال إجمالا.
0: مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات شاملة على روسيا وتركيا تقيد الملاحة بالبحر الأسود بسبب الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار محكمة استئناف فيدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض بأنه عار وطني، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال أن القرار صدر بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه، معتبرا أنه يمثل تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريترو بالزد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة من إذاعة الريترو الزد ومنها برنامج اللبناني صوت لبنان فشكراً لك. أما إذا كنت تريد أو أحد من أصدقائك وأهلك يريد الاشتراك، يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة دائما إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتربل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وستقدم محطة أو راديو 3ZZZ في هذا الشهر، سيتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة 3ZZZ، وذلك كل أيام الاثنين من هذا الشهر من التواريخ 12، 17، و31 و7 سبتمبر، وذلك كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 8:30 مساء في مبنى الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick.

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروب الزد، وذلك على موجة 92.3 FM.

وكنا مع هشام الحج ونزلوا عالدبكي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

نذكر مستمعينا الكرام أن برامج صوت لبنان هي نهار الأحد من الساعة 3 للأربعة بعد الظهر على موجة دائما 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى، أخبار وشعر وأغاني من الزمن الجميل. أما برنامج الأربعاء من الساعة 2 للثلاثة بعد الظهر يتضمن الموسيقى، الموقف اليوم، خواطر، أخبار، أغاني طربية. ودائما برنامج صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الخميس فهو من 7 إلى 8 مساءً. يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الأخبار، خواطر الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. ودائما هذه البرامج تبث عبر إذاعة تريتروبل زد على موجة 92.3 FM.

لذلك أن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. لا، الاشتراك السنوي هو 16 دولار وللعادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن اشتراكك هو ضروري ليبقى برنامج صوت لبنان على الهواء.

ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد على أمل اللقاء بكم مجدداً بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زعيط، آملاً أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: استغبر البيت قلاخة خاثة بقوس سايس ويك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة من هري قل ضايافة قمعينة ونسيونة إذا مخمل ليالة إتلا خبة إذا عثا والقورد مخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل بهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدايا قوس سايس ويك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: دعم بطيطلت معدي تنلي خشبانو خندعما. اليوم الثلاثة شبه خد السرب آب تريل بوس ريشتا في الخناشة أستراليا بتفاش خشبنا بخواش ابني أطرا أمراني أميناي بس كلها يعتي بلاي يعني اتلم فيزا زونا نيتا وساخ براني ما ست نشقية تنسى ما بأرخد انترنت ين بملاية تدغدا بتقى ورقيتا ين بخيرتا ان سنيقية إلا سناتا إيلا متقن ينتا بلشان بريشي وفشتا لمقروطة بأرخد انترنت وتلفون ويا مشيتون خوش ان كل خناشة عبد ما خيلق بيتوخن بليلة خشبن عما بخواش شوري ينقي وساخ براني خوش بن عما كي حيرة ببنيتي تختار صورتة أستراليا عايد كي حيرة بخطتة قا من ديانة أخ مدرش يعطي خلمتة كنوشتة بسمت بال الخلمان أو النقالة في منطقة شروكة أخت هيورة أكدت لشانوخ مردوطوخ وكنشتوخ إتلن قيموتا خوش بن عما تريلبوس رشتة كل خجوة بإيل طيمانا لوف البزودة من www.census.abs.gov.au/assyrian شرورة بيد إسرائيل بيرو في ستاتيستيكس كامبرا
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثغ ذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبت عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدايا أستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما مخزياثو قذلياثا وخيوثا درومايا وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا وما نتخيوثا تكديم إلا بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخد لتخزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
4: The best radio station
5: The best radio station
6: The best radio station
7: 3ZZZ I want to listen
8: I want to listen
9: I want to listen
10: I want to listen
11: I want to listen
1: 3ZZZ 92.3 FM

شمالا مخب بدارن قبل نخم شينغ دياخي تمن عالدها برس قالا خرزد لشان عطورايا ام برس لقاتوخن هشعيت من لفا مصعيت اتصي تري نغزت لا اف ام تومن ومشم ملداها لشان خليت يما اموخن بتاوي قداها الصعاد فيودر نجاريان وانا زي ياقو هاو شمالا مخب بدارن قبل نخم شينغ دياخي تمن عالدها برس قالا خرزد لشان عطورايا ام برس لقاتوخن هشعيت من لفا مصعيت اتصي تري نغزت لا اف ام تومن ومشم ملداها لشان خليت يما اموخن بتاوي قداها الصعاد فيودر نجاريان.

شمارا مخبه اخ شميروخن قد بسي قومت خدسر بقاب ايتن خجبانا يومت خجبانا اسراليا داها شي تترال بو اسريشتا اختيطيتون واخ شميروخن يوشارة داها خرزا قد تدخم شاشن خا خجبانا كبار لخا جو أطرة إسرائيلية قد يطي كما جاناته بخاينة جو أطرة ومدري بتخير قرابة من ديانة تينا جو أطرة أنا قيتلا قد أخنا كتوخ جو داها بتقى ينفورم ينأتي خملايا برخة إنترنت آها فورم لايوخ جرخ أنا قيتلت دن طلا بوقارة إلى بوقارة إسرخة وبوقارة إسري طلا وبوقارة إسري أربع قد جوب خلي شاري رأيت عين إلى مدري بوت هيا يوتا ديا ين أخنا ماني وخ وجرك مدري متخري قد أخنا موت إيتا إيوخ جرك كتويتون إيتن بقارت خا أسيريان إلى ودتر مدر أسيريان وخينا إلى مت إيتت إيتن أسيريان Church of the East or Ancient Assyrian Ancient Church of the East أن التري بقارة أنا نقاينا قد أخنا لخلط غبية هل بد بداها برست قد صعت هذا عليما ات علامات ات عمره ات مروديشو هالبتوانا قرقزه خكم عليما بتاتوي هيري قد ناشت لينا بالت بكمبيوتر ينلتلون داتا سباي بليشانا انجلشايا بتاوي تي وعليما علاماته بتهيريلون هالبت قكت ناشتي لمطي خا فورم او فورم ديوخ ما يتل منوخ ساب ايتن جاو خا نمبر قد او نمبر ماسي هيرالو متلي جو كمبيوتر ومليل قاتوخ اها فورما هل بات ايتن فايني لا او ناشت لمليلو ان بتقي ان انقيته لقد اخنا هيرخ قا خجبانة قا سنسس ومضيخ اخنا مانيوخ وهل بد كت إيلة من كت إيتت إيلة كاتو أنا من بلن إيتن وهي يوتة دي كاتو من مودي مت هي يوتة له أنا قيتلا اتأزيتون قدمة من صعد إشتا برمشة آون تليل بالد بليشانة إنجليشايا الأمر مرو ديشو وطاما بتخزت صعتت يوت جروب يعني عليما وعليماتي بتحيري لهم طاما وأونت إتلي خبو قارما سقارقاتا الستوديو القدسة أربخة خمشة خقدسة تريطلا إلما سقارقاتي الموبايل دي ينقم يقرا فيودر وأخنا بتيغلو خمطانوياتي بزودا بداها يوما

شمرة مخبة مدري مخوبة مطقن قد تم الدعوري وزيخ لابني أمتن لخا جمديت ملبن هلبت خا شولة قبارة عليم وعليم ماتي ات أمرت مروديشو ودوالون تم الدعور إيوة زوياخا اتخارت يوم أهدانا اتسهد آتوراي وهلبت آها يوما قد إلي خيوما جو تشعيت ديا قد هم شاكي زيخلو زيخخل داها يوما يوم رمش السهد ومدري خدني سن كي زيخل انترا يوما أنا قاينت يوم تن آتوريتا لي معلمات خشولة جبارة ودوالون بهزور ترابة ناشي من حكمة فيكتوريا تيابا ومدري من كرخايوتا وهلبت إتوا إتوا منسترز تاما وإتوا إمبيس قتي وغضيرة من تورنت جوينة اتجب ليبرال ولايبر وهلبت خاخر زرابة شابيرا و أمرقى علي معلمات تشيب وقاتوخن الدواء خرزة مهنيانا وبيوه قد كتشيتا زي خير

بماري لي مناخة ملبانا نينوس أحو. ملبة نورة مأمقة أمقي مخوتة قايا ملبابة طوري منها مزمن اتأيوخ شمية اطرايا خاتا بريلي ان بقرخ بني ايكاوت من دقيني باتاوت دقيني امراوت بجوبلوخ بشاري روتا لتيارايا ولتخمنايا لبني دشتا ولبني طورا يا قبايا وكلدايا ونسطرنايا وبرزبترايا وبزليون وبقال راما بآمر قاتخ أخشي إيبن آتورايا مبني قصر رام وسقيلة بخيلة ودمة بشمة آشر بمارلة أنا برين من قم اتبريا آها أرأى وهي شمية أنا وين من قم زونة لتلي موتا لتلي رمشا أنا إيمن كخود آتر جوبت نهرا بلبوصاون أنا إيمن علىها آشر جغل الدار مغدوراون قيمة قيمة قيمة آتر امبعيلة زونا ينلب إيلة وبيلا سوبة بأجبي مدرة وتارخ بساغت وألمة بخادة وملكواتي عم شلطاند أطرواتي مكبي ريشة القباروطة والكخوة خاتا الآتوراية بشل الرعيشة آتور بيشة وزونة بشاتق آتور بيشة وخشكة بتالق آتور بيشة وبرجة بآسق آتور بيشة وهجلي نبلا

شمانا مخبه أهم شوختا إيوا اتمناخا ملبانا نينوس أحو ما شوخا أمتنايا وآودا آتورايا ليداوا إسري أربا بنيسن شيت ألبو وتصمو أربي خمشة وشوني لي من داها ألما خمشة الصر بتاموس شيت رألبو طلطة الصر جولوس أنجلس أمريكا عليها منخله ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا

شمرة مخبة تازو خرزة لقامة واللي قاروخن بتمقرون خكمة شمانة. أنا شمانة قد إينا خكمة ناشة مخبة وقد بشنة بليخينا قداها أمتا وكتيوينا وصمنينا وغيرينا برابا من ديانة مغلياتي بكتويات الكتاوة وبشركة من ديانة. هلبت خكمة مني شنينا عليها من يخلون وآنت أمنينا عليها ناطر ومزيت الخي بريخ. ملبانا هاني بالجيورجس مدري منا خرابي نمرت سيمونو وميقرا يوسف إيسائي ومنا خشماشا جوري الملك داود تقاويلا ومنا خا دكتور ويليام بيرويان منا خا رابي جينا مراد خان منختا أردخلا بيل ينبلا سيمونو ناخا دكتور شمول داود بيرا ميقرتا شاروكينا ملك داود ميقرتا روزلين سرقسيان ناخا خونا ملكوت سنجر ناخا رابي يوليوس بطرس رابي جايكوب ميرازيز أردخلا فريدريك بابا خانيان رابي شمعون بيت إيشو باباري ميقرتا شوليانا المدشت ميقرتا يوليا بطرس ورابي بكليمون درمو ومناخ رابي ميخايل أمير خاصة آدا أسيا سيرجس ورتانيين إن ورتانيان أردخل شاروكين خنانيشو مناخ رابي هومر أشوريان أسيا ربخيلة ويليام مراد خان بيقرأ رامن أمير خاص آدا وخرايا إيوا بيقرأ باكوس أقياني. أنتين بخايا أمانينا وبرشايت إتلن من ديت السيدني رابي بليمون درمو خامن نيلة وأنتين منيخي على همنخلو واختم شميرة وخ أونت بالغ قومتو شمو بتبايش تخيرا من دورة لدورة.

0: شم أنا مخبة أمني لرابي والهاول من ديت السدني وقبول الخشيانة قم يقروتوخ رابي والمن ديت السدني وهمونا من اديو اتلوخا ملو أخينا وقم خدشة مدخور أخوة باسة رمش السهدة تملتي ولخا جوم ديت اتمالبن همونا جو سدني دا همونا قرقزة وخا يوما خا يوما بوت يوم السهدة هل بت شتائي تخنانيو دخل جوم ديت اتمالبن باقد رابي وال بش ما يوت
1: بش ما نهر شي قال ليطن
0: لا صبيا لي قالوا خرابة صبيا لي
1: أوكي البتة ميقرياك وقم شلند إسلامي خبي قا قاتخ وقا عودة نعمو جو فسقالة وقا شامو عشلت لاج فوشنيا جد أني ما نتخار سهد لا أخت مضيني قاتو ختلي خا قصة يا رخطة لرابة زودة ما فتوات لا بوليتيكيتا صرت إلى بتسهدوتا شمو إلى أرخت رمشا أرخت سهدوتا أي شرن سامقاما يا بقرايا إديو بخيل مريا لا بتممخ كل شيء وخاصة ما إن هويلا دانا أدي بشرنا أرخت رمشا أرخد سهدوتا قشرايا عروقا غدا تكتكتا رب خلانت الترعى أو رمشت خوتم شاوءا كتناشت بيتا بليجي وبيخالخ رمشا وأطرى جاوت غدا أهول زدوتا وبلاش دماني غدا تكتكت ورابا مخجلنتا ومصدينتا بقاو رمشا تبجلدوتا واغبرقا نديلا ادورينا من كرسي تخلطو وخشلا بقاو راغوتا وتيجت لخمة كتيرة جوكدالو هل دمطيلا كم ترعى وچليلا فرتلا بالو السفرة وجاشوق جاوت اينت يمو قامتا وهمزومه وباقوره باني ايناتو چومناي جروسي مودي اودا شتقك دخته يمبتخاول ترا اجا مغدره بالو الخاتو واخونو وخرطب اينت بابو ايوا ابقاو اينو چليه ولا جواجا ودوس بايناتت ادورينا فرهادا چله پرتله وباله جاشوق الترا ونطارة مودي بتقوم ايجا بتخنشان قد يولي قا فاقودو تفتخال ترى من قم فتخاول ترى بيت خاقالة رابة مشيخة وراجودة بوقرب لشانة أطرى قامتها مانيلي من اي فاتخيت الترى خاقالة نيخة وتويرة وملهتها دوقت جوب لب مشيخوتا أنا رامان إيوان إيمان أدورينا شميلة شما بتغدا برسمتس أرتت خبا جو سبواتو فرتلا وجاشوق الخابر أو خينات آي تشلبتس أرتا إيوا أختي بابو ويمو وخاتو وأخونا سؤورة منو أدور ألتت أخونو رابونا أو بجيورا في شاود دويقة ودريا جاود بتأثيرة وهيج خبرة لتوالون منه زودة من طلاتها شنه في شاود مطلقة يان ممكن قطيلة وكليلك دختة وطمرتة جاود غدا تخورتة تشريتة شخلبالة جونة تفاتو هل تمطيلة جاشكتو مدرش البابو ومناجستا غدا تكتكتا بوش خيلنتا من آي قامتا مخيلة جونتياتو تمر الشالم آيشنتا تخرنيه رابة شريتا ومرة بابي أطرائيلي وبجلدوتا تلاخ ملتا القابول بونايا ترازيوتو جو شقلا بمليستا من أو بز أسؤورة ترى خزيلة فاتت خجوانقا رابة شابيرة برسو بايت تخلى الأوتر أخليمة قيسة وتلهيج خبرة منه ور رامن جانو دور تر اتخيروتا بتخاق اوراغوتا تشلي فشلون اوجاب دلنا ايد ادورينا فشلشتفتا وجاشوك بقمت اه جوانقا تمفل بخب من اور بابا قامايا تمفلون اينو من بزء الترعى جوبات بزودا مخبل الوشتد ايوم سوقلتا وتجبرتا ملخمتا باني جون فريشي شوق من مصطد باتي يا رختي وخجي كل داخل تويا برت رامن دور ترعى جو شقل جو ايند ادورينا ودريل خشلامة شتقوتا بأينات وجور شمناي قاميتا وخرت شلامة قالنايا رابا نيخا وبزدوتا وبلشانا نخرايا أخدريا جوان قد أطرا هلو أختي وشتقلي وشليلي راك بشوبي تلا جواجا وريشي فرتلي لكل هدامة بيتا وفاتوري جو فتواتي بنوباتي هل شميلة خاقالت فوقد لي اللي تقاور قربني بوش قربة ودريل الشلامة بلشانة مردنة آشورايا خرم شوخن طاوة مأخا آشورايا وريشي فورتلي وجاشوك بأينات تخابر آوخينا ومره أنا رامن بروند مناخة إيشو إيون وخاتي آتور وامبراتوخن ادورينا خوروتا خبنتا مدرشتا ايتم بيلي فرتل بال الادورينا الباقوري قد شرارة بماري لهدخا ميوقرتا ادورينا شرارة همزومي ون يلا شرارة ونشيتي وتلخاتي اطر بتفلطن قمت خا خبر الزودة همزمن ادورينا البتة لسر ولا الخاطئ آتور ومرة دوزوتم يقرى رامن راب خباني وخانا وآتور تمم لرامن الهمزمتو ومرة هرب آي دانا إيوين أو خورا وخبي وبشاريرا قبرونوخن رابونا وهذا أو قاتي إيلي ومن كسل بيتاي إيوين وراب الشلامة إتلوخن وسلامة إيلي أختي مخنية لمنوخن رابا إيمن شمت رابونا فشل متخرى قم لبابا من صفرة وشليل الأقل شمعي وبسباي الخبران فيشاني باسد برونا تلتلي هيج خبرة مني زودة من طلاتاشني شكل لبابا الهمزمت ومره رابونا بروني فيشلي وليلي ميتا هلا خايلي أهج ما دانا لتلان خبرة مني أفنت رابة شلشلن وبقرن من شليت آند اتلن بالدوتة بيه وبيت خشمة من آنيت بالخانة نجاوت خاشو تاسا بولتيقايا آشورايا ولاقو بلن أبغدا موت آنوتا أدية من برخو تامت لاتا شنة من آو يوم صوانة شكلن ولوبلن وطولقلن ممكن بيشي وقت طيلة اختخمنتن وآدية ميقروتوخ ميلوخ قاتن آها خبرة مغديانة وهاو ترابة باسيمة إينا داخي بتهمنخ شرارة بماري ود وداخي همنخ قد باس ترابونا بروني همزومة ود وليلة خافر صوفة خينا ماصد في كل هالسنايوتا قسافويا اخترابونا فشلم سوفيا خاء ترايا تلا هيج رخمة بس إن بس مالوخ ميقرا وتلا هويت ميقروتو خاود ألتت من فلتن كلن تخد آني ظلميت شلطانة آها جاهي بر ظلميت أو آشورايا قامتا وهاود أو تريانا رامن قطيل الهمزمتت بابا ومره مشورايا أنا متخرد أخونة آتور إيوين خاورتة آدورينا خشاويت ليت أن رابونا ماني إيلي خاطر جمهاويتن كلوخن اخترابونا قبول لكل فصل الجنجارة قخاميتا كلن هذا أب أنا بالدوخن بيطروخي قخاميتا وسلامتوت چلوخون کم سلامتوت جانی و چل خبرونت امتی مر بابا تمجد شامه و نرابه که اها شکوته تغلب لغل تخمنیاتی و پا خلط طلابه و انت من تأتلي منو خم يقرأ که اها شغد طيمانات مهيلو قاتن طلوب لأو من دي تباعد او دخقاتوخ هات خبو قره و دم اتخادوتا شريه و شرشوطم آني ايناتو سميقه و ملي دمعه من قمت قابل و بونايد ارخى لسبيرا قم ليما ترابونا قربنا و غبقل الجورو و متبلا ريشو جو صدره و بخيه تخادوتا بخيه و بشكار الالاها والاو مش خدانت لا هيتش خملتا مأخملاخا مويل مش خدت تخادوتا هر هذا أبقى دورينا قنسته ومن زدوته وخلصت جانو بتخاته أرهي وبخي بشتقوته أخشي آدور بريزي وبشوبه وأينو من رامن لي ومبتوله رامن شليا وجاشوك بأو شكل خايا بلبة رخمة وأيناتو شرية وسماقة ملاي دمعة من أو شكل خشيانة تغزايه و من برد ختمل جاشقياتو بيت أين تشلخة من هدامة تشلبت خشنتا وأمتنيتا مره وأين دوز جوباتت بابا أدي ليلة دانت مطعيتون قهيتش خابر صوفة بطرابونا ولازي هويا أبهم زميتون باسي لتشس أود بوش قربا اللوخون شوق من أخنان هديرة وخلخة إن بس ما لوخون هج لا بلطة من نوخن سبب لا من شيتن أن شما
2: June 16 and now every single day it's

بشي مرحبا ربي يول هاول وبتأمر قال وخوقاي كل شام مخبي على هم نخلون سهدا ويولو خسامة جورا يوم الكوتو شما يانيتا بيوخ تبق بيوخ يوم خوشيبا اتاته

0: شمارة مخبة لاب منشيتون قد قدمة عليمة وعليمات يوث جروب هل بتت سقطة مروديشو بتقاوي تيوة جو أوانا ات أمرا وطاما بتخيري قا كل تخد مخوبة لهايرتا بت خجبانا بتسنسس ما ستابق بيه قدمة منصات اشتا برمشا داوي تيوة طاما جو أوانا وهل بتملي قاتوخن أن بتقت آني لينا بضايا دخم الليلون اتنون أسقوطة بلشان انجلشايا هل بتكتخ من المطية لقاتن خا زربا فورميلة وجاو إيتن خنمبر أو زربا ما يتن منوخن رابا ننقيتها لكت بيتو تمطيتها لقاته خا انفلوب خا زربا وآون إيتن جاو نمبر ديو هل بت بطينخ منتا من كل الصعيات بريشاي صعتة عليم وعليماتي آني تينا قد قرقزي قا قدمة قهيرتت ابني أمتن وأخت متخري أن بقارة أننقاي إينا بقارة إسري خا وبقارة إسري طلا وبقارة إسري أربا همونة من كلهم يطلعون دخ جوابتهن وقد أخنا أوخ بارا بردن أموات خينة بتخزيتهن كتيب أنا هي مانوات خينة إينا أخنوخن كتها مانو تدين إيتت إيوت من إيتت مدن خط أطرايب كتوت أسيرن تشورتش أوف ذا إيست وأنت إلى من إيتا سرقادتي قبل كاتو تشورتش أوف ذا إيست إيتا أعتقتها أتمدنخا وهل بت شمانة مخبة هل خبت آتق الخوتة متخرزة ديميوما مونا وخملوخن وشقلوخن خيوترانا مني داخل أخنا خملا المقروطة قاتوخن وهدي بشوقنا وبشينا من
1: مني فيودور ناجاريان
0: مدرسة رابي والهاول ومدرسة أنا ياقو هاول وبشو بشينا